0: tierra. Oremos para honrar a Nuestra Señora como Reina del cielo y de la tierra, partícipe de la gloria eterna de Dios. Nuestra Madre nos ha dicho: decídanse por un nuevo comienzo, un comienzo de amor sincero hacia Dios mismo. Pongan la adoración eucarística en el centro. María, Reina del cielo y de la tierra, tú reinas perfectamente en la gloria de Dios. Ayúdanos a alabar su santo nombre y a adorarlo exactamente como tú lo haces.
1: Święta tajemnica chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Módlmy się, aby czcić Matkę Bożą jako Królową Nieba i Ziemi, uczestnicząc w wiecznej chwale Boga, z orędzia Matki Bożej. Zdecydujcie się na nowy początek, początek szczerej miłości do samego Boga. Umieśćcie adorację eucharystyczną w centrum swojego życia. Kiedy adorujecie mojego Syna, otrzymujecie łaski, które was przemieniają i dają wam siły do świadectwa. Maryjo, Królowo Nieba i Ziemi, Ty królujesz doskonale w chwale Boga. Pomóż nam wielbić Jego święte imię i adorować Go tak, jak Ty to czynisz.
2: أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
3: Grupę nasz wagdani daj nam danas i odpusti nama duge nasze, kako i mi odpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napas, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Salamu alaiki, ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: سويتا ماريو مايكو بوجيا مولي زانا تريشنك سادا إنا تشاسو سمرتي ناشيام.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئ نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: سويتا ماريو مايكو بوجيا مولي زانا تريشنك sada i na czasu smrti naszej. Amen.
2: As-salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki, Yesu.
3: Sveta Maryjo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na czasu smrti naszej. Amen.
2: As-salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: سويتا ماريو مايكو بوشيا ومولي زانا سريشنك سادا إنا تشاسو سمرتي ناشي. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: سويتا ماريو مايكو بوشيا ومولي زانا سريشنك sada i na czasu smrti naszej. Amen.
2: Salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki Yesu.
3: Sveta Maryjo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naszej. Amen.
2: Salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: سويتا ماريو مايكو بوشيا مولي زانا سريشنك سادا إنا تشاسو سمرتي ناشي. آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئ نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
3: سويتا ماريو مايكو بوشيا مولي زانا سريشنك sada i na czasu smrti naszej. Amen.
2: As-salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi an-nisa, wa mubaraka thamrat batniki Yesu.
3: Sveta Maryjo, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naszej. Amen.
2: As-salamu alayki ya Maryam, ya mumtali'a na'matan, ar-Rabbu ma'aki. Mubaraka